0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين في كل مكان، برحب بيكم على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مركزين مع بعض في البرنامج ده في سفر الأمثال، سفر الحكمة العملية. سفر الأمثال زي ما قلنا 31 أصحاح. أشجعك نقرأ كل يوم أصحاح مع خلوتنا، هيفرق معانا جدا. سليمان كاتب السفر ده بس مش لوحده، فهو كاتب من 1 إلى أصحاح 29. أصحاح 30 كاتب واحد اسمه آجور ابن متقية مسة. أصحاح 31 كاتب واحد اسمه لموئيل. دول كتاب سفر الأمثال بس احنا بننسبه لسليمان لأن هو كاتب أغلب السفر ما عدا أصحاحين. احنا وصلنا لأصحاح 12 وانا هقرأ آية واحدة عشان موضوع الحلقة دي مهم جدا. أمثال 12-18 يقول كده: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. الحلقة دي عن الهزار، والحكيم الغريب ان هو عشان ده سفر عملي بيتكلم عن الهزار، لانه في ناس بتهزر كانه بيمسك سيف يطعن واحد. للامانه كلنا بنهزر، والهزار ده حاجه لطيفه في العلاقات في الاسره وبين الاصحاب، ومرات بصراحه بتحكم الامور لازم نهزر ونضحك عشان نعدي الايام الصعبه والظروف الصعبه، وده بيعبر عن الود وعن خفة الدم وقرب العلاقة، وبيعمل جو من البهجة والألفة، وممكن كمان الهزار يحل بعض المشاكل وينهي مواقف من الخصام أو التنشنة كده بين العلاقات أو في الشغل. لكن زي ما ممكن يحل مشاكل، ممكن كمان يسبب مشاكل أكتر وجروح وكوارث، وده كلام الحكيم في الآية دي. اللي بيشبه فيها الهزار اللي مش في محله أو الغلط زي طعنة السيف اللي بيسبب جرح وألم ومرات موت، موت لشخصيات، موت لعلاقات، موت لكرامة، وممكن يقطع علاقات ويسبب عاهات نفسية لناس. زي مثلا إيه؟ زي الهزار بالكلمات الجارحة، زي واحد بيهزر بكلام عادي لكن مش في مكانه، أو الهزار بكلمات بذيئة أو قبيحة يقولك أنا بهزر، أو هزار يخص عيب جسدي أو عيب عائلي أو مادي في شخص. يعني أهزر على واحد شكل جسمه مش مظبوط، واحدة شكل جسمها زي ما ربنا خلقها كده فيها يمكن عيب، يمكن حد طويل بزيادة، قصير بزيادة، تخين، رفيع قوي، فأنا أهزر على الحكاية دي. ده بيسموه تنمر طبعا، دي حاجات قاتل، ده طعن السيف. اوعى تهزر بالحاجات دي. هزار ممكن لو يلمس جروح عاطفية او عائلية، واحد مجروح من حاجة فانا اقعد اهزر عليه، وده حاجة قاتلة. هزار باستخدام الايد او العنف الجسدي بالذات مع الاولاد او الصبيان، يعني تلاقوا بيهزروا يخبطوا في بعض في حاجة، تلاقي ممكن واحد يموت موت جسدي فعلا، ونقول بقى ايه كنا بنهزر. فممكن نموت واحد نفسيا او ادبيا او جسديا بسبب الهزار. في آية غريبة قوي يمكن مش هتصدق في الكتاب المقدس، فامثال 26-18 بيقول كده: مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل المخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. ده في أمثال 26، يعني بهزاره بكلامه بحركاته بيرمي سهام وموت ونار، وفي الآخر يقولك إيه أنا كنت بهزر. الكلام ده الحقيقة مهم أو نتعلمه، وربنا يدينا حكمة عشان نتعلم إنه الهزار يبقى حلو ومقبول وفي حدود، لأنه خفة الدم واللطف والضحك حلو ومطلوب، بس الهزار السخيف مرفوض وممكن يسبب خسائر كتيرة. قول يا رب اديني حكمة سماوية عشان حتى هزار يكون هزار لطيف وراقي ومحترم. أشجعك اعتذر لأي حد جرحته بهزارك، وانت اعمل حدود واعملي حدود للهزار مع الناس. ممنوع هزار الإيد مثلا بين ولاد وبنات، أو لما يكون في هزار بالإيد بين الولاد ده طبيعي، خد بالك لا يقلب لخسارة كبيرة قوي. ممنوع الهزار بكلمات جرحة أو خارجة أو فيها تعبير أو تلميح لضعف جسدي على حد ونتريق عليه. درب نفسك ودرب نفسك نكون وقورين ونختار كلماتنا. خلي حد يلاحظك علشان ما تخطيش حدودك في الهزار والكلام. حياة التقوى الشخصية هتخليك شخص لطيف بدون إسفاف. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ربنا معاكم.

صانع أمرا جديدا الآن ينبت، أجعل في البرية طريقا، في القفر أنهارا. سيمسح الرب كل دمعة من عيونهم وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 142، قصيدة لداود لما كان في المغارة، صلاة.
2: بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. عندما أعيت روحي فيا وأنت عرفت مسلكي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا. انظر إلى اليمين وأبصر، فليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب، قلت: أنت ملجائي، نصيبي في أرض الأحياء. أصغي إلى صراخي، لأني قد تذللت جدا. نجني من مضطهدي، لأنهم أشد مني. أخرج من الحبس نفسي، لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني، لأنك تحسن إليّ.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده، جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، أنت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو أنت قررت أنك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، أنت مش بس هتشعر بأمر شاق، أنت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين وإحنا مطالبين أن إحنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا أنه يسعى بكل قوة أنه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول أنا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك انك تعيد تفكير في كل قانون انت متعود تكسره او تتحايل عليه، وانك ترجع تاني تكون حافظ الوصيه.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

في شعب كان بينتصر لما واحد بس تترفع ايديه زي موسى مع عماليق. في شعب انتصر لما لفوا حوالين سور 7 أيام زي يشوع لما لفوا حوالين أسوار أريح. وشعب انتصر ب300 واحد بس قدام ألاف زي جدعون مع المديانيين. في واحد لوحده كان بيقوم بالواجب وينصر شعب كامل زي شمسون. واتنين لوحدهم كانوا بيمهدوا الانتصار لكل الشعب زي يوناثان وغلامه. في واحد بنبلة وحجر قتل أضخم فرد في الأعداء زي داود وجلياط. فالله إله متنوع ومش بيحب الروتين، دايما بيجدد وبيستخدم طرق مختلفة ومش بيقف على حاجة أو على حد. فخليك دايما متوقع أنه ممكن يتعامل معاك بأي طريقة، أنه يكلمك بأسلوب مختلف، يتدخل في مشاكلك من باب مقفول، يشفي ألمك على البطيء أو بصورة معجزية، يغيرك بطرق غير تقليدية، يستخدم أفكار مش على بالك. الله مش بيشتغل بسطنبة واحدة، فبلاش تحده في طريقة واحدة، بلاش تبقى متعصب لفكرة أو اتجاه معين إنه يا إما ربنا هيتعامل بالشكل ده يا بلاش. الله إله غير محدود بمعنى الكلمة. علي توقعاتك، وسع أفكارك، صدقني هتنبهر.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، إعلان جديد من كلمة الله. مشغول قوي قوي بإنجيل متى إصحاح 21 وآية 21. الرب بيقول لهم كده، متى 21:21: أجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر الطينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. حقيقة أنا بعتبر أنه متى 21:22 ده تحدي قدام الإيمان المسيحي. الرب يسوع كان معدي في يوم الصبح، وبعدين يقول الكتاب عنه أنه جاع، لقي شجر التين مليانة ورق، قرب منها عشان يلاقي فيها ثمر، لكن بكل أسف ما لقيش ثمر. فقال للتينة: لا يكون منك ثمر فيما بعد. يبست التينة في الحال، تلاميذ اتعجبوا: كيف يبست التينة في الحال؟ الرب رد عليهم وقال لهم: مش موضوع التينة بس، لكن لو عندك إيمان ومش بتشك تقول الجبل ده اتحرك من مكانك، اتنقل من هنا، انطرح في البحر اللي هناك ده، الجبل يتحرك كأنك بتحرك ريشة بالريح، أو كأنك بتنقل شيء صغير. ده جبل بكلمة وبالإيمان يتنقل. بعدين الرب يسوع قال كل مش جزء ولا أغلبية، لكن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كأن الرب عايز يقول تحدي، أنه بحسب الإيمان اللي مليني، بحسب الثقة اللي ملياني، بحسب ما عندي إيمان أن ربنا يقدر يصنع معجزات ويقدر يصنع أمور عظيمة، الله بيحط تحدي: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. وأنا نفسي أقول لك عزيز المستمع، أخبار الإيمان اتجاه الأمور اللي أنت بتطلبها. الشخص المرتاب اللي عامل زي موج البحر يطلب ومش بياخد، لأنه في الحقيقة مش واثق أن ربنا هيديله. وأنا نفسي أقول لك النهاردة أن عملة السماء هي الإيمان. لو مليان بالإيمان ربنا النهاردة هيفاجئك في الأمر اللي أنت بتصلي ليه، الأمر اللي بحسب مشيئته والباب اللي بحسب مشيئته. وعلى فكرة لو ربنا أردت أن يقفل باب معين معاك، ثق أنه جنبه على طول هيفتح لك باب جديد. بس المهم أنه هو بيستجيب. عندك الإيمان أنه ربنا بيعمل كل الخير وكل الصلاح في كل الوقت. أنا مصدق قوي قوي أنه الإيمان يحرك إيد الله القديرة. الإيمان اللي يقول عنه كده أنه بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الإيمان يخلق أمور جوانا مش موجودة. الإيمان لو عندي النهاردة إيمان وأقول للجبل اللي واقف قدامي والتحدي اللي واقف قدامي في اسم الرب يسوع، مليان بالإيمان إن إلهي هيصنع معايا أمر عظيم. ممكن على فكرة بسهولة جدا ربنا يشيل الجبل من جذوره. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام ذا ربابل تصير سهلا. وممكن ربنا كمان يعمل معايا اختبار أروع، يخلي الجبل موجود ويمشيني أنا فوقيه. يقول كده: حبقوق يمشيني على مرتفعاتي. وممكن على فكرة الجبل يفضل مكانه بس يديني أجنحة النسور وطير في العالي، وبالنسبة للجبل ده يبقى شيء صغير جدا. هو الجبل مصغرش بالسنة اللي موجود فوق. يقدر ربنا يصنع أمر عظيم؟ بس أخبار الإيمان إيه؟ أخبار العملة اللي هتستلم بيها من إيدين ربنا. أصلي ليك وليكي وكل حد بيسمعني في اسم الرب يسوع، تمتلئ بالإيمان، الإيمان اللي يشوف الله في المشهد، والإيمان اللي يستحضر قوة الله وسلطانه للأمور اللي بصلي ليها. تحد معاك بالإيمان لأجل كل أمر بتحطه في محضر الله. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أوقات كثيرة وإحنا في التعب والمشاكل وبتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

أساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. هل الحق بيحتاج دايما إن صاحبه يفضل على قيد الحياة عشان ينتصر؟ المنطق البشري بيقول آه، لكن المنطق الإلهي بيقول إن دم الشهداء هو بزار الكنيسة. النهاردة هاخدكم ونروح لمشهد استفانوس، أول راجل قرر إن رؤية المسيح قائم أغلى من حياته الأرضية. استفانوس ما كانش بيقول وعظة عاطفية، لكن قدم جرد تاريخي منطقي أثبت فيه إن الرفض هو عادة بشرية أمام الحق من قديم الأزل. قلب الموازين في اللحظة اللي رجموا فيها العالم بالحجارة، اللي هي أقصى درجات الرفض، أتاه الله برؤية عظيمة اللي هي أقصى درجات القبول. رؤية المسيح قائما وليس جالسا، ده معناه إن السماء وقفت احتراما لهذا البطل. بموت استفانوس بدأ اضطهاد عظيم، المنطق البشري بيشوفه إن ده هزيمة، لكن النتيجة العملية كانت انتشار المسيحية. لولا هذا الضغط لما خرج التلاميذ من القدس. الاضطهاد كان المحرك الأساسي اللي دفع فيلبس للسامرة وللخصي الحبشي إنه يخدم. أوقات ربنا بيسمح بكسر الإناء عشان الطيب اللي جواه يملى كل الأرض. الرفض مش نهاية الطريق، بالعكس ده بداية الانتشار. استفانوس ما كانش مهزوم تحت الحجارة، لكن مات منتصر تحت السماء المفتوحة. الحجارة كانت جسر عبر بيه لحضن المسيح، وموته كان الوقود اللي أشعل نار الكنيسة في كل المسكونة. وامضى لقلوبنا، الحجارة اللي ألقوها على استفانوس ما قتلتوش، بالعكس دي حررته من قيود الأرض. افتكر إن الكسر في إيد ربنا مش تحطيم، لكن تحرير للنعمة المستخبية جواك. والحب المحرر النهاردة بيقولك: لما تحس إن الكل بيضغط عليك، ارفع عينك للسماء وهتشوف إن ربنا مش قاعد يتفرج، ده قائم علشانك، سندك، وبيقولك ثباتك النهاردة هو اللي هيخلق فيك بولس الرسول بتاع بكرة. ألمك مش ضياع، دي بذرة لثمر عظيم. الآية بتقول: فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، أعمال 7 آية 56.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي تقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والأهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبداً، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية. كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جاية اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقة دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدام. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، خليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

يا رب شكرا على عملك على الصليب، شكرا يا رب علشان حبيتنا وأخليت نفسك يا رب علشاننا. يا رب عايزين دايما نقرب منك يا رب ونعرفك أكتر، لأن أنت عملت كل ده علشان ترجعنا ليك تاني وتردنا ليك تاني. يا رب خلونا نصلي كده صلاة شخصية، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، بسلمك كل تفصيلة، حتى لو كلمة دي سمعتها قبل كده كتير في كنيسة في اجتماعات، لكن مش شرط أبقى بنفذها فعلا في حياتي. قول يا رب النهاردة أنت ليك وحدك العبادة، ليك وحدك القيادة، مش لأي حاجة تاني في حياتي، مش الحاجات اللي أنا خايف منها، مش الحاجات اللي أنا خايف عليها، لكن أنت وحدك مركز حياتي، وأنت وحدك تستحق.

يا رب انت مستحق يا رب، مستحق عمرنا ومستحق قلبنا، مستحق تسبيحنا ليك وحدك، السجود ليك وحدك، العبادة يا رب. علمنا كل يوم يا رب نقرب منك، كل يوم يا رب نعرفك أكتر يا رب. خلي دايما جوانا جوع وعطش يا رب للقعدة قدامك ولحضورك. فهمنا يا رب، فهمنا عمق المحبة يا رب اللي انت حبيتها لينا، وإنك تستاهل يا رب الحياة كلها. في اسم يسوع آمين.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين في كل مكان، برحب بيكم على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مركزين مع بعض في البرنامج ده في سفر الأمثال، سفر الحكمة العملية. سفر الأمثال زي ما قلنا 31 أصحاح. أشجعك نقرأ كل يوم أصحاح مع خلوتنا، هيفرق معانا جدا. سليمان كاتب السفر ده بس مش لوحده، فهو كاتب من 1 إلى أصحاح 29. أصحاح 30 كاتب واحد اسمه آجور ابن متقية مسة. أصحاح 31 كاتب واحد اسمه لموئيل. دول كتاب سفر الأمثال، بس احنا بننسبه لسليمان لأن هو كاتب أغلب السفر ما عدا أصحاحين. احنا وصلنا لأصحاح 12، وأنا هقرأ آية واحدة عشان موضوع الحلقة دي مهم جدا. أمثال 12-18 يقول كده: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. الحلقة دي عن الهزار، والحكيم الغريب ان هو عشان ده سفر عملي بيتكلم عن الهزار، لانه في ناس بتهزر كانه بيمسك سيف يطعن واحد. للامانه كلنا بنهزر، والهزار ده حاجه لطيفه في العلاقات في الاسره وبين الاصحاب، ومرات بصراحه بتحكم الامور لازم نهزر ونضحك عشان نعدي الايام الصعبه والظروف الصعبه، وده بيعبر عن الود وعن خفة الدم وقرب العلاقة، وبيعمل جو من البهجة والألفة، وممكن كمان الهزار يحل بعض المشاكل وينهي مواقف من الخصام أو التنشنة كده بين العلاقات أو في الشغل. لكن زي ما ممكن يحل مشاكل، ممكن كمان يسبب مشاكل أكتر وجروح وكوارث، وده كلام الحكيم في الآية دي. اللي بيشبه فيها الهزار اللي مش في محله أو الغلط زي طعنة السيف اللي بيسبب جرح وألم ومرات موت، موت لشخصيات، موت لعلاقات، موت لكرامة، وممكن يقطع علاقات ويسبب عاهات نفسية لناس. زي مثلا إيه؟ زي الهزار بالكلمات الجارحة، زي واحد بيهزر بكلام عادي لكن مش في مكانه، أو الهزار بكلمات بذيئة أو قبيحة، يقولك أنا بهزر، أو هزار يخص عيب جسدي أو عيب عائلي أو مادي في شخص. يعني أهزر على واحد شكل جسمه مش مظبوط، واحدة شكل جسمها زي ما ربنا خلقها كده فيها يمكن عيب، يمكن حد طويل بزيادة، قصير بزيادة، تخين، رفيع قوي، فأنا أهزر على الحكاية دي. ده بيسموه تنمر. طبعا دي حاجات قتل، ده طعن السيف، اوعى تهزر بالحاجات دي. هزار ممكن لو يلمس جروح عاطفية أو عائلية، واحد مجروح من حاجة فأنا أقعد أهزر عليه، وده حاجة قاتلة. هزار باستخدام الإيد أو العنف الجسدي بالذات مع الأولاد أو الصبيان، يعني تلاقوا بيهزروا يخبطوا في بعض في حاجة، تلاقي ممكن واحد يموت موت جسدي فعلا، ونقول بقى إيه كنا بنهزر. فممكن نموت واحد نفسيا أو أدبيا أو جسديا بسبب الهزار. في آية غريبة قوي يمكن مش هتصدق في الكتاب المقدس، فأمثال 26-18 بيقول كده: مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل المخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. ده في أمثال 26، يعني بهزاره بكلامه بحركاته بيرمي سهام وموت ونار، وفي الآخر يقولك إيه أنا كنت بهزر. الكلام ده الحقيقة مهم أو نتعلمه، وربنا يدينا حكمة عشان نتعلم أن الهزار يبقى حلو ومقبول وفي حدود، لأنه خفة الدم واللطف والضحك حلو ومطلوب، بس الهزار السخيف مرفوض وممكن يسبب خسائر كتيرة. قول يا رب اديني حكمة سماوية علشان حتى هزار يكون هزار لطيف وراقي ومحترم. أشجعك اعتذر لأي حد جرحته بهزارك، وانت اعمل حدود واعملي حدود للهزار مع الناس. ممنوع هزار الإيد مثلا بين ولاد وبنات، أو لما يكون في هزار بالإيد بين الولاد ده طبيعي، خد بالك لا يقلب لخسارة كبيرة قوي. ممنوع الهزار بكلمات جارحة أو خارجة أو فيها تعبير أو تلميح لضعف جسدي على حد ونتريق عليه. درب نفسك ودرب نفسك نكون وقورين ونختار كلماتنا. خلي حد يلاحظك علشان ما تخطيش حدودك في الهزار والكلام. حياة التقوى الشخصية هتخليك شخص لطيف بدون إسفاف. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ربنا معاكم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل، جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفوا مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه، فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكي لنا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل الأباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، للقدرة، للقوة، للسلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، ليه نظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ساعات بيبقى أكتر حد مفروض تسامحه هو نفسك. يمكن بتعرف تغفر للناس، لكن بتيجي عند نفسك وتقف ومش قادر تسامحها. مش قادر تسامح نفسك على فشل، على اختيارات غلط، على فرص ضاعت، على ناس جرحتهم. أحياناً بيبقى أصلاً ملكش ذنب، بس بتحب تشيل نفسك المسؤولية وبترتاح لما تلومها. لو مش بتعرف تسامح نفسك، عرف تحبها، وده كافي إنه يقفلك من الدنيا والناس وحتى من ربنا. ربنا هو اللي عنده القدرة إنه يحول أسوأ ذكريات في ماضيك لأعظم أمور، لكن أنت عليك دور إنك تقبل نفسك، بطل لوم عليها وتسامحها. عوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، وأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج آية وفكرة. آيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل صح 8 وعدد 13، يقول لنا كده: وسيمون أيضا نفسه آمن. سيمون ده كان أكبر ساحر بيدهش الناس بسحره، وفي الحقيقة وهو في السامرة كده كان فيلبس وهو بيبشر، وبعدين شاف الناس وهي بتقبل وشاف آيات وعجائب، فحس انه في قوة اعظم من قوة السحر، فجه وآمن وحرق كتب السحر بتاعته. وبعدين يقول ان السامرة اندهشت زمان بسحره، هو جه للرب. جه بطرس ويوحنا للسامرة وبدأوا يكلموا الناس عن قبول الروح القدس، شاف الناس بتقبل الروح القدس وهو ما خدش، جاب دراهم وقال لبطرس الرسول: الدين الموهبة دي عشان كل اللي صلي له ياخدها. لكن يرد عليه بطرس الرسول في عدد 21 يقول له: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيم أمام الله، فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الموضوع سيمون أيضا نفسه قد آمن، لكن يجي بطرس يقول له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الحكاية طب ما هو آمن، بس هنا أي نوع من الإيمان؟ على فكرة في أنواع كتير من الإيمان، ده في إيمان اسمه إيمان الشياطين، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعرفوا كل حاجة بس مصيرهم الأبدي نار أبدية، فده إيمان شياطين رغم معرفتك، بس قلبك مش مليان بربنا، عارف عن ربنا بس ما تعرفش ربنا معرفة حقيقية. لكن كمان يقول عن إيمان الموروث: أنا أبويا وأمي طلعوا يعرفوا ربنا، فأنا من وأنا في مدارس الأحد في الكنيسة بس لسه ما تقابلتش معاه. وفي الإيمان العقلي وفي الاقتناع العقلي، لكن في إيمان حقيقي. مرات كتير نقول إيه؟ هل المؤمن يهلك أو المؤمن لا يهلك، ونتخانق مع بعض. السؤال ما يتسألش كده، لكن السؤال يتسأل: من هو المؤمن؟ مين هو المؤمن؟ المؤمن الحقيقي لا يهلك، لأنه ربنا مش بيكتب بالرصاص. هنا سيمون نفسه آمن، وبطرس يقول له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. ده اقتناع عقلي، ده عايز القوة مش عايز ربنا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت أي نوع من الإيمان؟ إيمان حقيقي ولا تدين وزيف؟ تدين وزيف تبقى مع سيمون: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. لكن لو إيمانك إيمان حقيقي، أقول لك يا بختك. تقول مع بولس: أنا عالم بمن أمنت وموقن بأنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. أي نوع من الإيمان أنت بتؤمن؟ أي نوع؟ هنا نشوف في الحقيقة سيمون في مرارة المر ورباط الظلم، وبطرس الرسول يقول له: توب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. يقول: فأجاب سيمون وقال: اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. طب اطلب أنت. قال: لا، صلوا لأنتم. الحقيقة صلوات ناس كتير مش هتنفعك، لازم أنت تطلب من ربنا وتقول له: أنا محتاج لك. كل تدين وكل زيف وكل خداع، نفسي أكون مؤمن حقيقي، مؤمن مليان بحضورك ومليان بالروح القدس. أنت كاشف أعماق القلب، كل شيء عريان ومكشوف أمامك، فدينا عيش لك الحياة اللي ترضيك وتشبع قلبك، وكن ضامن الأبدية معك. وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب معكم.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

شباب أنا تاني ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو اللي موجود النهاردة، هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد. الترنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها وتحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا ومستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معكم هبة من خلف الميكروفون علشان أزعلكم أكتر 5 ترانيم أنتوا حبيتوهم ودوستوا عليهم لايكس. علشان كده لو في ترنيمة بتعجبك أو أنت بتسمعها حتى لو لأول مرة عجبتك دوس لايك، يمكن الترنيمة دي تفوز معانا يوم الخميس اللي جاي في توب 5 في التصفيات. في ناس بتسألني يا ترى برنامجنا مواعيده إيه؟ توب 5 بيتزع كل يوم خميس 12 ظهراً 6 مساءً و12 في منتصف الليل. تعالوا بقى ندخل على طول في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا أنا بحبها قوي، برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، ترنيمة خطيرة وصوتي ليك هيعلى كل أيامي. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة تستحق بجدارة أن هي يكون معانا النهاردة في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة برفع إليك تسبيحي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

رجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، تنيمه جميله جدا اسمها اخليت نفسك من اجلي. تنيمه اخليت نفسك من اجلي كتابه وتلحين منال سمير ورنمها فريق الوعد والحقيقه. دي تاني ترنيمه النهارده في الحلقه بتاعتنا تكون من كتابه وتلحين منال سمير، بنوجه لها تحيه عبر القارات. والحقيقه بنقول لها يعني يا منال سمير او يا لولو، ربنا كده يباركك ويديكي ترانيم جميله تفرحينا بيها دايما. خلونا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة أخليت نفسك من أجلي اللي فازت بالمركز الرابع، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه لذيذه جدا اسمها انا هفرح واغني، كلمات وتلحين سمير سامي وترنيم فريق اصوات. وترنيم فريق اصوات من يا جماعه الفرق اللي انا شخصيا بحبهم جدا، ويا ريت تسمعوا الترنيمه دي وتركزوا فيها، ترنيمه بجد حلوه. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث انا هفرح واغني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5. دلوقتي جي معادنا مع ترنيمة اللي فازت بالمركز التاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا وترنيمة حلوة قوي. ترنيمة قديمة شوية او كانت في ألبوم قديم شوية بس انا شخصيا بحبها جدا. ترنيمة يلي بجرحك شفيت كل النفوس. ترنيمة حلوة جدا. يلي بصليبك اديتنا الخلاص. يا جماعة ترنيمة بجد يعني لما بنسمع الترنيم دي بنفتكر كده الأيام الحلوة أيام زمان. كتابة وتلحين منال سمير ويعني وجدير بالذكر يعني دي تالت ترنيمة النهاردة فتوب 5 تكون من كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياة الأفضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمة يلي بجرحك شفيت كل النفوس ونرجع تاني نكمل كلامنا.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نعرف مع بعض يا جماعه ايه هي الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما احرق لكم كده بسرعه ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول، خلوني بس افكركم بميعاد برنامجنا توب 5، بيجي كل خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وطبعا مش هوصيكم لو في اي ترنيمه وانت بتسمع راديو عجبتك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيه. ترنيمه حر في المسيح هي الترنيمه اللي فازت معنا بالمركز الاول، ترنيمه كان بيغنيها فريق الحياه الافضل شباب، كان اسمهم جونيورز قبل ما اسمهم رايز. تنيمة حلوة جدا يا جماعة، ويعني قررها لما تكون حياتي ملخبطة ولما تكون نفسي محبطة، بفتكر مكاني فيك وإيمان بجري عليك. الحقيقة تنيمة جميلة جدا جدا وتنيمة شبابية كده وتنيمة حقيقي يعني دمها خفيف كده. خلونا مع بعض نطلع نسمع تنيمة حر في المسيح، واستنونا يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد وتوب 5. إلى اللقاء.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا. غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه. اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إنه فلان هيخني بكرة، لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا. كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه. يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب. يحنو الله على خائفيه كما يحنو أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني ربي تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

0: أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة.
1: أي أب في الدنيا أو أي أم بيحبوا يقعدوا مع أولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشية إزاي، النواحي المادية ماشية إزاي، الاجتماعيات، إزاي تتعاملي مع الولد ده، إزاي أنت تتعامل مع المدرس ده، إزاي في الشغل هتقابل مدير صعب، إزاي في الجامعة هيبقى فيه طيارات كتيرة وأفكار كتيرة، إزاي لو قررت تهاجر أو تسافر هتقابل إيه وهتقابل مين، وإزاي في ثقافات مختلفة. أي أب وأي أم بيحبوا يعلموا أولادهم كل حاجة هم يعرفوها، تفاصيل كتيرة قوي، زي مثلا هتطبخ إزاي، هتوضب هدومك إزاي، هتاخد بالك من نفسك إزاي لو أنت بتسوق وحصلت حادثة. كل التفاصيل الكتيرة دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي، بحس إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا، هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان إن الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جه فكرة البتر لايف، أو جه فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما أفكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن احنا واثقين فيه.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك لأن أنت موجود ولأن أنت حاضر. بصلي عشان كل حد رب بيعدي بوقت صعب، كل حد رب في ضيقة، ارفع رب عنينا فنشوفك، خلينا نلاقيك يا رب، تراءى لينا رب في وسط كل الضيق، في وسط كل الضلمة نشوفك ونشوف نورك.

مزمور 34 بيقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. بعدين بيقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. نفسي النهاردة لو بتعدي بوقت صعب، لو حاسس ان قلبك مكسور، لو حاسس ان روحك منسحقة، اللي نادوا على يسوع وجوههم لم تخجل، وهو بيقول انا قريب، وانا عايز اكون جنبك، وانا عايز المس قلبك، وعايز ارد نفسك تاني للحياة. مهما كان اللي عديت بيه، مهما كان اللي حصل حواليك، في بيتك، في بلدك، في عيلتك، في حياتك الشخصية، في شغلك، ربنا قادر ان هو يرد نفسك ويشفيك. هو قادر يديك فرح سماوي. هو قادر النهاردة يعوضك. هو إله التعويضات. هو الإله اللي في كل ظلمة عنده نور، وعايز النهاردة يجي على كل حتة فيها ظلمة في حياتك ويديك نور. تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض.

رب ثبت عينينا عليك نشوفك أنت وحدك في المشهد. ارفع يا رب عينينا عليك، افتح عينينا عليك، اشرق يا رب بنور وجهك علينا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين في كل مكان، برحب بيكم على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مركزين مع بعض في البرنامج ده في سفر الأمثال، سفر الحكمة العملية. سفر الأمثال زي ما قلنا 31 أصحاح. أشجعك نقرأ كل يوم أصحاح مع خلوتنا، هيفرق معانا جدا. سليمان كاتب السفر ده بس مش لوحده، فهو كاتب من 1 إلى أصحاح 29. أصحاح 30 كاتب واحد اسمه آجور ابن متقية مسة. أصحاح 31 كاتب واحد اسمه لموئيل. دول كتاب سفر الأمثال بس احنا بننسبه لسليمان لأن هو كاتب أغلب السفر ما عدا أصحاحين. احنا وصلنا لأصحاح 12 وأنا هقرأ آية واحدة عشان موضوع الحلقة دي مهم جدا. أمثال 12-18 يقول كده: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. الحلقة دي عن الهزار، والحكيم الغريب ان هو عشان ده سفر عملي بيتكلم عن الهزار، لانه في ناس بتهزر كانه بيمسك سيف يطعن واحد. للامانه كلنا بنهزر، والهزار ده حاجه لطيفه في العلاقات في الاسره وبين الاصحاب، ومرات بصراحه بتحكم الامور لازم نهزر ونضحك عشان نعدي الايام الصعبه والظروف الصعبه، وده بيعبر عن الود وعن خفة الدم وقرب العلاقة، وبيعمل جو من البهجة والألفة، وممكن كمان الهزار يحل بعض المشاكل وينهي مواقف من الخصام أو التنشنة كده بين العلاقات أو في الشغل. لكن زي ما ممكن يحل مشاكل، ممكن كمان يسبب مشاكل أكتر وجروح وكوارث، وده كلام الحكيم في الآية دي. اللي بيشبه فيها الهزار اللي مش في محله أو الغلط زي طعنة السيف اللي بيسبب جرح وألم ومرات موت، موت لشخصيات، موت لعلاقات، موت لكرامة، وممكن يقطع علاقات ويسبب عاهات نفسية لناس. زي مثلا إيه؟ زي الهزار بالكلمات الجارحة، زي واحد بيهزر بكلام عادي لكن مش في مكانه، أو الهزار بكلمات بذيئة أو قبيحة يقولك أنا بهزر، أو هزار يخص عيب جسدي أو عيب عائلي أو مادي في شخص. يعني أهزر على واحد شكل جسمه مش مظبوط، واحدة شكل جسمها زي ما ربنا خلقها كده فيها يمكن عيب، يمكن حد طويل بزيادة، قصير بزيادة، تخين، رفيع قوي، فأنا أهزر على الحكاية دي. ده بيسموه تنمر، طبعا دي حاجات قاتل، ده طعن السيف، اوعى تهزر بالحاجات دي. هزار ممكن لو يلمس جروح عاطفية أو عائلية، واحد مجروح من حاجة فأنا أقعد أهزر عليه، وده حاجة قاتلة. هزار باستخدام الإيد أو العنف الجسدي بالذات مع الأولاد أو الصبيان، يعني تلاقوا بيهزروا يخبطوا في بعض في حاجة، تلاقي ممكن واحد يموت موت جسدي فعلا، ونقول بقى إيه كنا بنهزر. فممكن نموت واحد نفسيا أو أدبيا أو جسديا بسبب الهزار. في آية غريبة قوي يمكن مش هتصدق في الكتاب المقدس، فأمثال 26-18 بيقول كده: مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل المخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. ده في أمثال 26، يعني بهزاره بكلامه بحركاته بيرمي سهام وموت ونار، وفي الآخر يقول لك إيه أنا كنت بهزر. الكلام ده الحقيقة مهم أو نتعلمه، وربنا يدينا حكمة عشان نتعلم أن الهزار يبقى حلو ومقبول وفي حدود، لأنه خفة الدم واللطف والضحك حلو ومطلوب، بس الهزار السخيف مرفوض وممكن يسبب خسائر كتيرة. قول يا رب اديني حكمة سماوية عشان حتى هزار يكون هزار لطيف وراقي ومحترم. أشجعك اعتذر لأي حد جرحته بهزارك، وانت اعمل حدود واعملي حدود للهزار مع الناس. ممنوع هزار الإيد مثلا بين ولاد وبنات، أو لما يكون في هزار بالإيد بين الولاد ده طبيعي، خد بالك لا يقلب لخسارة كبيرة قوي. ممنوع الهزار بكلمات جرحة أو خارجة أو فيها تعبير أو تلميح لضعف جسدي على حد ونتريق عليه. درب نفسك ودرب نفسك نكون وقورين ونختار كلماتنا. خلي حد يلاحظك علشان ما تخطيش حدودك في الهزار والكلام. حياة التقوى الشخصية هتخليك شخص لطيف بدون إسفاف. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ربنا معاكم.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر منضفق. رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء، شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه. كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن، أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع، ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عال في تصوره. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء، الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء، الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. بتضرعات يتكلم الفقير، والغني يجاوب بخشونة. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه، فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكينا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل أباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معاها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، ليه القدرة، ليه القوة، ليه السلطان، مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، ليه نظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

كام خشبة في عيني، لكني مصمم أبص على القشة اللي في عين أخويا. كام أذى جوايا مش مشفي، لكني مصمم أزود وجع أخويا. كام عك في حياتي بعمله، لكني مصمم أفضح سقطات أخويا. كام مرة ما فحصتش حياتي ومصمم أفحص حياة أخويا. كم مرة عشت من غير أمانة ومصمم أدين نزاهة أخويا. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن في قصور على عيني عمياني وبتعوق الرؤية. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن عيني مشغولة تبص يمين وشمال. لما نقي عيني وقتها هعرف أشوف أخويا صح. وقتها مش هشوفه غير بعين القبول والاحتواء والغفران والحب. وقتها هعرف أساعده، هعرف أساعده يقوم، مش هبقى أنا السبب إنه يقع.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان حق جديد من كلمة الله مع راديو الحياة الأفضل. وانت بتسمعني ركز معايا، ربنا عايز يقولك كلام جديد لقلبك. في مزمور 5 وعدد 11 آية جميلة بيقول داود للرب: ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك. حب الآية دي قوي قوي، وداود بيقول للرب يفرح جميع المتكلين عليك. يا ترى انت ايه مصدر اتكالك وايه مصدر سندك؟ انت بتتكل على مالك ولا على قدراتك ولا على معارفك واصدقائك وحبايبك وقرايبك والعيلة؟ ولا هل يا ترى انت متكلك ومستند مسند يدك هو الرب؟ هل يا ترى انت النهاردة مسنود على الرب؟ ربنا عايز يكلمك كلام جديد جوه قلبك. هل يا ترى الرب هو اللي شايلك وحملك وماشي بيك؟ انت مسنود على ايه؟ يمكن عندك حسابات في ذهنك ومتكل على امور حواليك. على فكرة ممكن كل الحاجات اللي انت بتتكل عليها في وقت من الاوقات تروح. ممكن تتكل على المال جميل، تتكل على الصحة ممكن يوم من الايام تعتل قليلا او كثيرا، تتكل على الاشخاص ممكن يرحلوا، لكن لما تتكل على سيدك الأزل الأبدي هو ده اللي دايم. يمكن في غربة وبتسمعني وحس ان انت وحيد وملكش حد، بس ربنا بيقولك انا ليك في الارض دي. يمكن حاسس الوقت اللي فات انه ناس كتير اتخلوا عنك، بس ربنا بيقولك تقدر تستند عليا وتتكل عليا. عشان كده داود بيهتف وقول للرب ويفرح جميع المتكلين عليك وإلى الأبد يهتفون. بيهتفوا بمحبتك ورعايتك وأمانتك وصلاحك وحكمتك طول الوقت، ورد الفعل أنك تظللهم ويبتهج بك محب اسمك. أنا نفسي أقول لك النهاردة من كل قلبي اتكل عليه وتسند عليه، وخلي الرحلة وانت ماشي خليه يمسك إيدك وخط معاه كل خطوة، وانت مليان باليقين والسلام أنه مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لكن كل الوقت هو صالح، كل الوقت هو حكيم، بيعمل كل الأمور بحكمة وروعة، وتقول له كل أعمالك بحكمة تصنع، بيصنع الكل الخير. ونفسي أقول لك النهاردة يمكن تقول لي ما هو سابني وهو سمح لي بالظروف الفلانية، نفسي أقول لك تعبير مالي قلبي، خده كإعلان من يد الله لقلبك، إنه الإيد اللي تسقبت لأجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك، لكن مش هتقدم لي غير كل الحب كل الخير كل الرحمة. افرح بالرب واتكل عليه، امسك بإيده وافرح بيه، واهتف النهاردة وقول ويفرح جميع المتكلين عليك. هو مصدر الفرح وهو السند الوحيد. ربنا يحميك، يحمي بيتك، يديك نعمة تشوفه في كل ظروفك الوقت اللي جاي، وهو اللي هيكلل أيامك بالفرح وبالهتاف وبالسندة والمعونة. الرب معاك، وتقابل معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجيه. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا ومستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معكم هبة من خلف الميكروفون علشان أزعلكم أكتر 5 ترانيم أنتوا حبيتوهم ودوستوا عليهم لايكس. علشان كده لو في ترنيمة بتعجبك أو أنت بتسمعها حتى لو الأول مرة عجبتك دوس لايك، يمكن الترنيمة دي تفوز معانا يوم الخميس اللي جاي في توب 5 في التصفيات. في ناس بتسألني يا ترى برنامجنا مواعيده إيه؟ توب 5 بيتزع كل يوم خميس 12 ظهراً 6 مساءً و12 في منتصف الليل. تعالوا بقى ندخل على طول في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا أنا بحبها قوي، برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، ترنيمة خطيرة وصوتي ليك هيعلى كل أيامي. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة تستحق بجدارة أن هي يكون معانا النهاردة في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة برفع إليك تسبيحي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبة من خلف الميكروفون. ودلوقتي جي معنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز الرابع، تنيمة جميلة جدا اسمها أخليت نفسك من أجلي. تنيمة أخليت نفسك من أجلي كتابة وتلحين منال سمير ورنمها فريق الوعد والحقيقة. دي تاني ترنيمة النهاردة في الحلقة بتاعتنا تكون من كتابة وتلحين منال سمير، بنوجه لها تحية عبر القارات. والحقيقة بنقول لها يعني يا منال سمير أو يا لولو، ربنا كده يباركك ويديكي ترانيم جميلة تفرحينا بيها دايما. خلونا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة أخليت نفسك من أجلي اللي فازت بالمركز الرابع، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه لذيذه جدا اسمها انا هفرح واغني، كلمات وتلحين سمير سامي وترنيم فريق اصوات. وترنيم فريق اصوات من يا جماعه الفرق اللي انا شخصيا بحبهم جدا، ويا ريت تسمعوا الترنيمه دي وتركزوا فيها، ترنيمه بجد حلوه. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث انا هفرح واغني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5. دلوقتي جه معانا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا وترنيمه حلوه قوي. ترنيمه قديمه شويه او كانت في البوم قديم شويه بس انا شخصيا بحبها جدا. ترنيمه يلي بجرحك شفيت كل النفوس. ترنيمه حلوه جدا يلي بصليبك اديتنا الخلاص. يا جماعه ترنيمه بجد يعني لما بنسمع الترنيم دي بنفتكر كده الايام الحلوه ايام زمان. كتابه وتلحين منال سمير ويعني وجدير بالذكر يعني دي ثالث ترنيمه النهارده فتوب 5 تكون من كتابه وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياه الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه يلي بجرحك شفيت كل النفوس ونرجع تاني نكمل كلامنا.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نعرف مع بعض يا جماعه ايه هي التميمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما احرق لكم كده بسرعه ايه التميمه اللي فازت بالمركز الاول، خلوني بس افكركم بميعاد برنامجنا توب 5، بيجي كل خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وطبعا مش هوصيكم لو في اي ترنيمه وانت بتسمع راديو عجبتك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيه. ترنيمه حر في المسيح هي التميمه اللي فازت معنا بالمركز الاول، ترنيمه كان بيغنيها فريق الحياه الافضل شباب، كان اسمهم جونيورز قبل ما اسمهم رايز. تنيمة حلوة جدا يا جماعة، ويعني قرارها لما تكون حياتي ملخبطة ولما تكون نفسي محبطة بفتكر مكاني فيك وإيمان بدري عليك. الحقيقة تنيمة جميلة جدا جدا وتنيمة شبابية كده وتنيمة حقيقي يعني دمها خفيف كده. خلونا مع بعض نطلع نسمع تنيمة حر في المسيح، واستنونا يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد وتوب 5. إلى اللقاء.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. إزاي يتحول ألد أعداء أي مؤسسة لأعظم مسوقي ليها؟ وفي علم الإدارة هنا بيقول إن التحول ده بيسمى التحول الجذري. النهاردة هنشوف إزاي نور المسيح عمل ريست لعقلية شاول الطرسوسي، وكمان إزاي كسر حاجز العنصرية عند بطرس. شاول كان بيظن إنه بيخدم الله بإنه بيقتل المسيحيين. النور اللي عماه ما كانش عقاب، لأ، ده كان بس إيقاف جبري ليعيد ترتيب أفكاره. الله ما محاش شخصية شاول القوية، لأ، ده أعاد توجيهها صح. المسيح قال لشاول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ما قالش لماذا تضطهد شعبي، لأن ده هو المنطق الإلهي، الرأس بيتألم لأجل الجسد. في نفس الوقت كان بطرس بيحتاج علشان يشوف الملاية مليانة أكل عشان يفهم إن الخلاص مش حكر على جنسية معينة، وجت رسالة ربنا لي من السماء: ما طهره الله لا تدنسه أنت. ده الانفتاح العالمي للكنيسة. أعظم ما في قصة بولس مش معجزة النور بل طاعة شاول. الله بيحب نماذج البشر الصعبة لأنه بيظهر فيها عظمة نعمته. الله مش بيبحث عن السيرة الذاتية النظيفة، لأ، هو بيبحث عن القلب اللي قابل لتشكيل إيده. أعظم عدو النهاردة ممكن يكون أعظم خادم بكرة. الله مش بيمحو شخصيتك لما بيغيرك، بالعكس ده بيعيد توجيه شخصيتك. شاول ما فقدش حماسه ولا ذكائه ولا قوته لما بقى بولس، لكن الله وجه المسار الصحيح لتلك الطاقة. الله مش بيهمه صفحات ماضينا قد إيه ومزحومة بالأخطاء ومليانة إيه، هو بيهمه إن أنت هتقوله اليوم: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلابة اللي كانت فيك والعناد هيحولها لصلابة في الحق وليونة في الخير. أنت مش خيار تاني عند الله حتى في وسط ضلالك أو بعدك، ده كان بينظر إليك كأنك إناء سمين وغالي سيحمل اسمه يوما، هو يرى الخادم المختبئ داخل المتمرد. والحب المحرر النهاردة بيقولك: أنا مش ناسي ماضيك، أنا بس بستخدم قوتك القديمة في اتجاه جديد. لو كنت حاسس إنك بعيد، افتكر إن طريق دمشق بيبدأ بلمسة نور واحدة مني. ما تسمحش لماضيك إنه يكتف خطواتك للمستقبل اللي أنا رسمه ليك. أنا ما اخترتكش لأنك كامل، أنا اخترتك لأني أقدر أخليك آية لرحمتي ووجه شخصيتك للخير.
لمسة نور واحدة مني قادرة تهد جدران سنين من العتمة. قوم حالاً، طريق دمشق بتاعك بيبدأ بلحظة تسليم حقيقية من القلب، وأنا مجهز لك مكان بين الأمم والملوك. والآية هنا بتقولك: لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. أعمال رسل 9:15. تدريب صغير للتحول. بص لأكبر عيب أو نقطة ضعف في شخصيتك النهاردة، وقول في صمت: يا رب خد العيوب دي والقوة القديمة واستخدمها لمجدك ولملكوتك على الأرض في اتجاه جديد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي، وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على الثعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أزهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وأساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وأنا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات، عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي. وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس، هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعا العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعا أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا أنتوا عارفين أنه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل إزاي؟ في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان، كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيرا كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلا الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعا صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعا الموضوع مؤلم جدا. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده. فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليكي في الشارع الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا، والناس طبعا اللي سبقونا على السما. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معاك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف إن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخطيط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي، بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي
على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

ازيكم في برنامجنا تسبيح على الهوى. انا وساره جايين النهارده مشتاقين لحضور ربنا ومشتاقين ان احنا نيجي ونسبح معاكم.

أيوة يا رب، محتاجين لك. واثقين إن إحنا لو شفنا مجدك هنعرف إن أنت الكفاية، أنت الوحيد اللي فيك الكفاية، أنت الوحيد اللي فيك الفرح، أنت الوحيد اللي فيك الشفاء. تعال يا رب وارسل الروح فعلا فيضان في حياتنا، اغمرنا يا رب باستمرار. املانا يا رب محبتك، انت الاله العظيم، انت الاله القدير، صانع العجائب. واثقين ان احنا هنشوف فعلا ايات بتتحقق وسطينا. انت عظيم قوي، انت فوق كل شيء، عالي. تعال يا رب وخدنا بقرب قلبك.

أيوة يا رب، احنا عطشانين لشخصك، عطشانين لعمل روحك فينا. رب احنا عارفين كل مرة بنبعد فيها وكل مرة بنقع، لكن انت بتقبلنا عشان انت عندك حب ملوش حدود، حب للمنتهى، حب غير مشروط.

أيوة تعالى يا رب وخد مجدك يا رب، اعلن مجدك يا رب في أرضك يا رب، دي أرضك يا رب. أنت قلت يا رب إن ده شعبك، أنت دعيتنا يا رب باسمك يا رب. بنيجي يا رب وبنتوجك يا رب، بنعلن ملكك على كل الأرض. أيوة يا رب أنت اسمك عالي فوق الكل يا رب، اسمك عالي فوق كل الرياسات، كل السلاطين، اسمك عالي يا رب فوق أي اسم، فوق المرض، فوق الحزن، فوق الألم، فوق كل تحديات، فوق كل غالي يا رب. نيجي يا رب وبنرمي يا رب عند رجليك يا رب كل غالي وكل أكليل، وبنعلنك ملك، بنتوجك يا رب تاني على حياتنا. تعال خد مكانك يا رب، تعال خد مكانك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين في كل مكان، برحب بيكم على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مركزين مع بعض في البرنامج ده في سفر الأمثال، سفر الحكمة العملية. سفر الأمثال زي ما قلنا 31 أصحاح. أشجعك نقرأ كل يوم أصحاح مع خلوتنا، هيفرق معانا جدا. سليمان كاتب السفر ده بس مش لوحده، فهو كاتب من 1 إلى أصحاح 29. أصحاح 30 كاتب واحد اسمه آجور ابن متقية مسة. أصحاح 31 كاتب واحد اسمه لموئيل. دول كتاب سفر الأمثال بس احنا بننسبه لسليمان لأن هو كاتب أغلب السفر ما عدا أصحاحين. احنا وصلنا لأصحاح 12 وانا هقرأ آية واحدة عشان موضوع الحلقة دي مهم جدا. أمثال 12-18 يقول كده: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. الحلقة دي عن الهزار، والحكيم الغريب ان هو عشان ده سفر عملي بيتكلم عن الهزار، لانه في ناس بتهزر كانه بيمسك سيف يطعن واحد. للامانه كلنا بنهزر، والهزار ده حاجه لطيفه في العلاقات في الاسره وبين الاصحاب، ومرات بصراحه بتحكم الامور، لازم نهزر ونضحك عشان نعدي الايام الصعبه والظروف الصعبه، وده بيعبر عن الود وعن خفة الدم وقرب العلاقة، وبيعمل جو من البهجة والألفة، وممكن كمان الهزار يحل بعض المشاكل وينهي مواقف من الخصام أو التنشنة كده بين العلاقات أو في الشغل. لكن زي ما ممكن يحل مشاكل، ممكن كمان يسبب مشاكل أكتر وجروح وكوارث، وده كلام الحكيم في الآية دي. اللي بيشبه فيها الهزار اللي مش في محله أو الغلط زي طعنة السيف اللي بيسبب جرح وألم ومرات موت، موت لشخصيات، موت لعلاقات، موت لكرامة، وممكن يقطع علاقات ويسبب عاهات نفسية لناس. زي مثلا إيه؟ زي الهزار بالكلمات الجارحة، زي واحد بيهزر بكلام عادي لكن مش في مكانه، أو الهزار بكلمات بذيئة أو قبيحة يقولك أنا بهزر، أو هزار يخص عيب جسدي أو عيب عائلي أو مادي في شخص. يعني أهزر على واحد شكل جسمه مش مظبوط، واحدة شكل جسمها زي ما ربنا خلقها كده فيها يمكن عيب، يمكن حد طويل بزيادة، قصير بزيادة، تخين، رفيع قوي، فأنا أهزر على الحكاية دي. ده بيسموه تنمر، طبعا دي حاجات قاتل، ده طعن السيف، اوعى تهزر بالحاجات دي. هزار ممكن لو يلمس جروح عاطفية او عائلية، واحد مجروح من حاجة فانا اقعد اهزر عليه، وده حاجة قاتلة. هزار باستخدام الايد او العنف الجسدي بالذات مع الاولاد او الصبيان، يعني تلاقوا بيهزروا يخبطوا في بعض في حاجة، تلاقي ممكن واحد يموت موت جسدي فعلا، ونقول بقى ايه كنا بنهزر. فممكن نموت واحد نفسيا او ادبيا او جسديا بسبب الهزار. في آية غريبة قوي يمكن مش هتصدق في الكتاب المقدس، فامثال 26-18 بيقول كده: مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل المخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. ده في امثال 26، يعني بهزاره بكلامه بحركاته بيرمي سهام وموت ونار، وفي الاخر يقول لك ايه انا كنت بهزر. الكلام ده الحقيقه مهم قوي نتعلمه، وربنا يدينا حكمه عشان نتعلم انه الهزار يبقى حلو ومقبول وفي حدود، لانه خفه الدم واللطف والضحك حلو ومطلوب، بس الهزار السخيف مرفوض وممكن يسبب خسائر كتيره. قول يا رب اديني حكمة سماوية علشان حتى هزار يكون هزار لطيف وراقي ومحترم. أشجعك اعتذر لأي حد جرحته بهزارك، وانت اعمل حدود واعملي حدود للهزار مع الناس. ممنوع هزار الإيد مثلا بين ولاد وبنات، أو لما يكون في هزار بالإيد بين الولاد ده طبيعي، خد بالك لا يقلب لخسارة كبيرة قوي. ممنوع الهزار بكلمات جرحة أو خارجة أو فيها تعبير أو تلميح لضعف جسدي على حد ونتريق عليه. درب نفسك ودرب نفسك نكون وقورين ونختار كلماتنا. خلي حد يلاحظك علشان ما تخطيش حدودك في الهزار والكلام. حياة التقوى الشخصية هتخليك شخص لطيف بدون إسفاف. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ربنا معاكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود.
2: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت. لي جلعاد لي منسة، أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي. يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان. بالله نصنع ببأس، وهو يدوس أعداءنا.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص ما بقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر، وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قديه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة، لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إنه الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

علمني أثق فيك يا رب حتى لو مش شايف، علمني أصدق إن عندك للموت مخارج، علمني أمشي على المية من غير ما أتوتر وأقلق من الموج، علمني أستمتع بيك وأعرف إن الحاجة إلى واحد من غير مسح لنفسي في حاجات كتير حتى لو كانت خدمة، علمني أعيش بالإيمان لأن بدون إيمان مش هعرف أرضيك، علمني أطيعك حتى وأنا مش عارف أنا رايح على فين، علمني أصدق وعودك حتى لو عد عليها الزمن لأنك مش بتنسى ولأن كلامك مش بيسقط، علمني أصلي برجاء وبدون ملل لأجل خلاص دواير حياتي من عيلتي وأصحابي وزمايلي في الشغل، علمني الإيمان اللي يخليني أسيب وأترك كل حاجة بترجعني لورا أو تعوق نموي الروحي، علمني أفضل ألف وأصلي حوالين الأسوار بإيمان لأنها في اليوم السابع هتقع، علمني لما تيجي التجارب والمحن ما قولش يا رب شيلها وعديها، لكن قول يا رب ما تعديهاش إلا لما أكبر منها وأنضج وتشكلني زي الفخاري، علمني أكون زي أبطال إيمان عبرانيين 11 اللي شهدت عن إيمانهم وأمانتهم وشجاعتهم وطاعتهم وتبعيتهم ليك مهما كانت الظروف، علمني أشابه صورة ابنك كل يوم وأعيش بإيمان إن ليا فيك قدرة ونعمة عشان أتغير لتلك الصورة عينها لحد ما أشوفك وجها لوجه.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، اعلان جديد من كلمة الله. مشغول قوي قوي بانجيل متى اصحاح 21 وآية 21. الرب بيقول لهم كده، متى 21:21: أجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. حقيقة أنا بعتبر أنه متى 21:22 ده تحدي قدام الإيمان المسيحي. الرب يسوع كان معدي في يوم الصبح، وبعدين يقول الكتاب عنه انه جاع، لقي شجر التين مليانة ورق، قرب منها عشان يلاقي فيها ثمر، لكن بكل أسف ما لقيش ثمر، فقال للتينة: لا يكون منك ثمر فيما بعد. يبست التينة في الحال، تلاميذ اتعجبوا: كيف يبست التينة في الحال؟ الرب رد عليهم وقال لهم: مش موضوع التينة بس، لكن لو عندك إيمان ومش بتشك تقول الجبل ده اتحرك من مكانك، اتنقل من هنا، انطرح في البحر اللي هناك ده، الجبل يتحرك كأنك بتحرك ريشة بالريح، أو كأنك بتنقل شيء صغير، ده جبل، جبل بكلمة وبالإيمان يتنقل. بعدين الرب يسوع قال كل، مش جزء ولا أغلبية، لكن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كأنه الرب عايز يقول تحدي، أنه بحسب الإيمان اللي مليني، بحسب الثقة اللي ملياني، بحسب ما عندي إيمان أنه ربنا يقدر يصنع معجزات ويقدر يصنع أمور عظيمة، الله بيحط تحدي: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. وأنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، أخبار الإيمان اتجاه الأمور اللي أنت بتطلبها. الشخص المرتاب اللي عامل زي موج البحر يطلب ومش بياخد، لأنه في الحقيقة مش واثق أن ربنا هيديله. وأنا نفسي أقولك النهاردة أن عملة السماء هي الإيمان. لو مليان بالإيمان ربنا النهاردة هيفاجئك في الأمر اللي أنت بتصلي ليه، الأمر اللي بحسب مشيئته والباب اللي بحسب مشيئته. وعلى فكرة لو ربنا أردت أن يقفل باب معين معاك، ثق أنه جنبه على طول هيفتح لك باب جديد، بس المهم أنه هو بيستجيب. عندك الإيمان أنه ربنا بيعمل كل الخير وكل الصلاح في كل الوقت. أنا مصدق قوي قوي أنه الإيمان يحرك إيد الله القديرة. الإيمان اللي يقول عنه كده أنه بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الإيمان يخلق أمور جوانا مش موجودة. الإيمان لو عندي النهاردة إيمان وأقول للجبل اللي واقف قدامي والتحدي اللي واقف قدامي في اسم الرب يسوع، مليان بالإيمان إن إلهي هيصنع معايا أمر عظيم. ممكن على فكرة بسهولة جدا ربنا يشيل الجبل من جذوره. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. وممكن ربنا كمان يعمل معايا اختبار أروع، يخلي الجبل موجود ويمشيني أنا فوقيه. يقول كده: حبقوق يمشيني على مرتفعاتي. وممكن على فكرة الجبل يفضل مكانه، بس يديني أجنحة النسور وطير في العالي، وبالنسبة للجبل ده يبقى شيء صغير جدا. هو الجبل مصغرش بالسنة اللي موجود فوق. يقدر ربنا يصنع أمر عظيم؟ آه، بس أخبار الإيمان إيه؟ أخبار العملة اللي هتستلم بيها من إيدين ربنا. أصلي ليك وليكي وكل حد بيسمعني في اسم الرب يسوع، تمتلئ بالإيمان، الإيمان اللي يشوف الله في المشهد، والإيمان اللي يستحضر قوة الله وسلطانه للأمور اللي بصلي ليها. اتحد معاك بالإيمان لأجل كل أمر بتحطه في محضر الله، والرب معاك. ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

بس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس في النص نقطة كأن المرنم بيقول رفع عينه كده على السماء وقال من لي سواك في السماء. فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافوا فوق في السماء قال ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه كفايتي. أمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معكم هبة من خلف الميكروفون علشان أزعلكم أكتر 5 ترانيم أنتوا حبيتوهم ودوستوا عليهم لايكس. علشان كده لو في ترنيمة بتعجبك أو أنت بتسمعها حتى لو لأول مرة عجبتك دوس لايك، يمكن الترنيمة دي تفوز معانا يوم الخميس اللي جاي في توب 5 في التصفيات. في ناس بتسألني يا ترى برنامجنا مواعيده إيه؟ توب 5 بيتزع كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. تعالوا بقى ندخل على طول في المنافسة ونشوف يا ترى الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا أنا بحبها قوي، برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، ترنيمة خطيرة وصوتي ليك هيعلى كل أيامي. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة تستحق بجدارة أن هي يكون معانا النهاردة في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة برفع إليك تسبيحي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه جميله جدا اسمها اخليت نفسك من اجلي. تنيمه اخليت نفسك من اجلي كتابه وتلحين منال سمير ورنمها فريق الوعد والحقيقه. دي تاني ترنيمه النهارده في الحلقه بتاعتنا تكون من كتابه وتلحين منال سمير. بنوجه لها تحيه عبر القارات. والحقيقه بنقولها يعني يا منال سمير او يا لولو ربنا كده يباركك ويديكي ترانيم جميله تفرحينا بيها دايما. خلونا نطلع مع بعض نسمع ترنيمة أخليت نفسك من أجلي اللي فازت بالمركز الرابع ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه لذيذه جدا اسمها انا هفرح واغني، كلمات وتلحين سمير سامي وترنيم فريق اصوات. وترنيم فريق اصوات من يا جماعه الفرق اللي انا شخصيا بحبهم جدا، ويا ريت تسمعوا الترنيمه دي وتركزوا فيها، ترنيمه بجد حلوه. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث انا هفرح واغني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5. دلوقتي جي معادنا مع ترنيمة اللي فازت بالمركز التاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا وترنيمة حلوة قوي. ترنيمة قديمة شوية او كانت في ألبوم قديم شوية بس انا شخصيا بحبها جدا. ترنيمة يلي بجرحك شفيت كل النفوس. ترنيمة حلوة جدا. يلي بصليبك اديتنا الخلاص. يا جماعة ترنيمة بجد يعني لما بنسمع الترنيم دي بنفتكر كده الأيام الحلوة أيام زمان. كتابة وتلحين منال سمير ويعني وجدير بالذكر يعني دي تالت ترنيمة النهاردة فتوب 5 تكون من كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياة الأفضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمة يلي بجرحك شفيت كل النفوس ونرجع تاني نكمل كلامنا.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نعرف مع بعض يا جماعه ايه هي الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما احرق لكم كده بسرعه ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول، خلوني بس افكركم بميعاد برنامجنا توب 5، بيجي كل خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وطبعا مش هوصيكم لو في اي ترنيمه وانت بتسمع راديو عجبتك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيه. ترنيمه حر في المسيح هي الترنيمه اللي فازت معنا بالمركز الاول. ترنيمه كان بيغنيها فريق الحياه الافضل شباب، كان اسمهم جونيورز قبل ما اسمهم رايز. تنيمة حلوة جدا يا جماعة، ويعني قررها لما تكون حياتي ملخبطة ولما تكون نفسي محبطة بفتكر مكاني فيك وبإيمان بجري عليك. الحقيقة تنيمة جميلة جدا جدا وتنيمة شبابية كده وتنيمة حقيقي يعني دماغ خفيف كده. خلونا مع بعض نطلع نسمع تنيمة حر في المسيح، واستنونا يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد وتوب 5. إلى اللقاء.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح ساكتة بس بتوجع بسبب كلمات جارحة، خذلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجاهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايما الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده اخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمت كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد ايه انت حبتني وفادتني، علمني اتقبل نفسي واحبها زي ما هي. انا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. امين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتني، ترسن ومجن حقه،
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة بقول له بشكرك يا رب على صنيعك معايا في كل شيء. كل حاجة في حياتي بعيشها أنت السبب الوحيد وراها. أمانتك هي اللي أعدتها ليا. أشكرك يا حبيبي. عايزة أسبحك واشترك مع جموع الملائكة وكل أخواتي في العالم ده اللي قاعدين قدامك.

نتوحد معاهم بالروح القدس اللي فيهم وفيا. يمكن ما نعرفش بعض، لكن الروح عارفنا كويس. بتوحد بإخواتي الحاملين نفس الروح في أي مكان في العالم دلوقتي، وبختار معاهم أقول لك: أنت عظيم، قدوس قدوس قدوس، رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، مجدك يملى كل مكان إحنا موجودين فيه قدامك دلوقتي، كل جماعة مجتمع على اسمك مجدك يجي عليها، حضور مجدك التقيل يجي على كل طالبيك في أي مكان موجودين فيه وفي أي وضع هم فيه. لكل الطالبين وجهك يا شمس بري وبرهم تشرق لينا بنورك والشفاء في أجنحتك. فعلا نشوف مجدك ومعرفتك بيغطوا الأرض كما تغطي المياه البحر. معرفة شخصك أنت مين بحق وحقيقي، أنت تعلى فوق كل مخططات العدو ومشورته الشريرة. مؤامرتك أنت يا رب وحدك هي اللي تثبت. تعالى يا إلهي وصرخت قلوبنا ليك، تعالى بافتقاد حقيقي لينا ولشعبك في كل مكان، فنجسدك تاني على الأرض. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: أنا زرت أرضكم من أكتر من 2000 سنة، زيارة ما كانتش تخطر على بال حد أبدا، ولا حتى حد يجرؤ أنه يحلم بيها. زرت زيارة كاملة، عملت فيها كل اللي لازم يتعمل، من إظهار للآب السماوي هو مين وإيه قلبه من ناحيتكم وإيه طبيعته وشكل العلاقة اللي بتربطه بيكم. أظهرت مين هو الإنسان اللي خلقه على صورته كشبهه، وإزاي يقدر يعيش كما ينبغي للصورة اللي اتخلق عليها، إزاي ينتصر على طبيعته الأولى ويعيش بفكر الآب. وعشان العلاقة بالآب دي تسترد، وعشان تنتصروا على الطبيعة الفاسدة، كان لازم أمشي المشوار للصليب بكل ألمه ووجعه، وموت كبديل عن كل واحد فيكم، وأقوم من الموت منتصر ليكم، عشان تقدروا تعيشوا حياة النصرة الحقيقية اللي فيها تكونوا صورة الله على الأرض. أنا مش محتاجة أتجسد تاني وأزور أراضيكم، أنا محتاج أتجسد فيكم أنتوا. زيارة افتقادي لكل أمة هتكون من خلالكم أنتم، مش إن يسوع يجي من جديد أبدا. كل واحد وواحدة فيكم مدعو يكون يسوع على الأرض اللي عايش فيها والبلد اللي ساكنها والمنطقة والحي وحتى العمارة اللي ساكن فيها. ملايين أولادي في كل مكان في العالم لما يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ويقفوا على الأسوار ويطلبوا لأجل الأمم اللي عايشين فيها إنه يأتي ملكي عليها ولتكن مشيئتي فيها كما أعدتها في سمواتي طرف أراضيهم، تكون هي دي موجة الافتقاد الحقيقية اللي العالم مستنيها، واللي تكون زي النار اللي بتنتقل من مكان لمكان لمكان، تجري أسرع من أي مقاومة ليها، وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. عشان كده الافتقاد يبدأ بيكم أنتم من جواكم، من حياة كل واحد ووحدة فيكم. أنتم جزء من اللي عايز أعمله في العالم. أنا مش هشتغل بعيد عنكم ولا هستخدم ملايكة تعمل شغلكم، أنا هشتغل فيكم وبيكم لو طلبتم الأمر ده من كل قلبكم. لو كل واحد فيكم قال لي أنا معاك في اللي عايز تعمله في المكان اللي أنا عايش فيه، وأي تغيير عايز تعمله فيا عشان أكون كفء للمهمة دي، أنا مستعد. هحط إيدي على المحرات معاك ومش هبص ورايا، عايز أعيش اللي على قلبك ليا بكل تواضع وأمانة. وقتها هعرف أصنع فرق في حياتك من جواك ومن براك، وقتها هتقدر تختبر يعني إيه الواحد اللي بألف. زي ما أشعياء قال في إصحاح 60 وعدد 22: الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: القليل منه يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة، أنا الرب أعمل ذلك في حينه. أنا عاوزكم أنتم الأول، عايز ولادي، عايز كنيستي تقوم وتفوق، جسدي الحقيقي ينهض ويقوم من نومه. وزي ما نحمية طلب من شعبه كل واحد يبني السور اللي قدامه، وقف لنفسك الأول وانتبه لحياتك واختياراتك وأولوياتك وسلوكك ووقتك، وبعدين إلزق كتفك في كتف أخوك اللي جنبك واسنده
وعضده وشجعه يعمل دوره وينتبه لحياته. نور ليه السكة عشان يقدر يبني هو كمان السور اللي قدامه، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد. مهم جدا تبني أسوار حياتك اللي هتقف عليها في وجه الشرير اللي دايما عايز يوقعك وهيستغل كل ثغرة يدخل منها. كن حكيم وكن يقظ. الكنيسة هي كل واحد فيكم، مش المبنى والأسيس. الشعب هم الكنيسة. وحدتكم ونوع حياتكم واختياركم المستمر ليا هي دي الكنيسة اللي أنا مستنيها. مستني كل واحد فيكم عشان يقوم ويقف على الأسوار ويدعوني فأستجيب. في أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 وعدد 14 بيقول كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا حضوري ورجعوا عن طرقهم الشريرة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وسأشفي أرضهم. شعبي الأول، ولادي وبناتي، كنيستي ترجع الأول وتعيش الدعوة اللي على حياتها وتكون ليا بحق وحقيقي، مش مشغولة بروحها ولا بإنجازاتها، مشغولة بيا وباللي عايز أعمله بيها. عايشة يسوع على الأرض ملموس من كل اللي حواليها، ده الافتقاد الحقيقي، إنه يرى يسوع في كل واحد وواحدة فيكم. لما يسوع يكون حاضر فيكم والروح القدس يكون مشتعل جواكم، وقتها هتعملوا بيسوع الأعمال اللي عملها وهتروا الأعظم منها بيحصل. بحضوره الحي فيكم وتقل حضوري على أولادي وعلى الكنيسة هيجيب البعاد من كل اتجاه. هييجوا ويسألوكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، وهديكم كلام عند افتتاح الفم. هتعيشوا النور والملح الحقيقي للعالم المظلم اللي حواليكم. أشعياء إصحاح 60 والأعداد من 1-3 بيقول كده: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروط اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفتش زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.